0: ناس وتشتدني ويحملوا شمسي وانا فيا مش صحي.
1: Hi, Ramel and the Sniffers, and y'all listening to Radio
2: Stadtfilter.